يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal jelas dan perkara haram jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang samar-samar. Banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah larangan, ditakutkan ia akan terseret pada tanah larangan tersebut. Ketahuilah, setiap pemilik, setiap raja ada daerah larangannya, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara haram. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, yang bila dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak, maka rusak pulalah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi dengan berlebihan, kemudian bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul bahaim. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa amalu saliha, dan beramal salihlah. Perintah Allah di sini dan firman-Nya di sini, wa amalu saliha, dan beramal salihlah. Hada min syukri ni'matillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. وأشهد أن عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدث إن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمه جميعا, pada pertemuan kita yang lalu kita sebutkan sedikit penjelasan Al-Allamah Fauzan hafizahullahu ta'ala dari yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya. Ingat pembahasan kita, berkata Zakaria Yahya ibn Sharaf rahimahullahu ta'ala an Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma anna rajul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa faqala ya Rasulullah ara'aita idha sawatil maktubati wasumtu وأكل الحلال وحرمت الحرام ولم أزد ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال والله لا أزيد ذلك شيئا. رواه مسلم. Dari Abu Abdullah bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sahabat tersebut berkata, ya Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku menunaikan salat wajib dan aku berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menang sedikit pun, apakah masuk jannah? Sallallahu alaihi wasallam iya. Lantas si penanya, demi Allah aku tidak sedikit pun dari itu. Ikhwan fillah ma'al kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, setelah menyebutkan dan kemudian kata Syekh Al-Fauzan ta'ala, wallahu jalla wa ala al mu'minina ila thalathati. Allah Jalla ala membagi kaum mukmin kepada jenis kebagian. Golongan pertama adalah li nafsi, orang yang zalim, yaitu mereka yang terjatuh dalam perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan ma'asi di bawah kesyirikan, melakukan perbuatan dosa-dosa besar selain syirik. Orang yang demikian barakallahu ia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiat Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia secara langsung ke jannah ila Allah subhanahu wa ta'ala

Tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala di dalam hadis ini. InsyaAllah Ta'ala apa yang tersisa akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada ana dan antum semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم